ساخي ور من يدبي امام ساخي ور سخنا ماي جيمي كورا جام ماي نغالنغال بو كود كوما

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يورك لولو جيكي

محمد ولا على امين ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنال يمو يور لولو جيغن موي

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

يقولوا ناس انت يا خطير موتي فكل ما يغان ما تضل الدليل ماي مرت بابا سيا قل جاي وين جاي لنواي جاي

القرنة فان القرنة جاي حديث الضوء يا بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا مزاب مني يبون جار ميامو ويل تورو وانجن جار أغرق يا قديسة

0: من مدام شرط بدل طلب مكتبه يجب أن يرمو في ذلك الشجاع
1: والذي يجب أن يرمو في ذلك
0: Isenjai cuba logro bone wala di bubba mina muri bismillah madu bani mana tobe kunde mun wala kunde wala jaze

جريان ابو بيان ام سيان يعنيكم جنياكم بابل لرو ابو مختار جيت ابو سوكي جو بجو ما تندم جنان جاس مريالا تاكنا نغزو يا ترو بجايو بغوكلي

ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا

0: من أليها فعنم ويبدأ وجرد بكزي الجلال والإكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دي دنتي فول بي كوتال جانغو بي تبتال بلاغو كورال إكوستندرال ميجوجي أمتاوي او نياجر دو أسلم نانتور تودو بكا دي غما دي پاسا دي نانتو دو كنغل كدانا دو جبانا دو جيوترا دو كل جيبا دو يتيني جونا دو مجندي يانكي والله كورس حتى مايدي جامرا قلنكي حدرتا كنونك مايدي آجي آبادا